0: the start of everything, everything, everything, everything.
1: إذاعة الحارة راديو الحارة دوت نت.
0: جاز نيو بلاد تيبس. It's about first album.

0: مثل روح
1: روح روح روح روح.
0: طلعيني بمنامك في العجلة ندامة، حاسبين حسابك جيب السادة، احنا السادة بتمشي ورانا، بلاقيك بالحانة مين تتحامى، بمحيك حالا بتعيد حالك بميت.

فنلند اندم وانا حالف اروح اروح عبرو ولا عمره ولا عمره بزوق ولا حصته ولا حصة طبو شو يسطو هلكو هلكو هدكو هدكو ولكو ولكو اجتمعوا فرطو مامي برضو ضمون عالمضرة خدو وانا حالف اروح اروح عبرو شو اللي جيبوه شو اللي تجيبوه

بندول ولا مهرم ساحب لخيول ولا مغرم فيقول خيقول فيقول خيقول ولا كنفهم عدين أهلين على وين يا زين العين في العين بدل النار نبي سلف دين هلا فدق فانت طفين زي الخطفين وانت حاسش أنا حاسب قرش طلع لي وحش وما قدرش ما بنتراجع دعس عصاجة صحتك مش بفراجك دلوعت بابا راشا بتولع نار فراشة نجم الشاشة الأول لا شك طب قول لعلاجك مع أمي سرقوا الفرحة نسر تعضوا الأفعى وحياتك لنسد الصفعة وحياتك ما نطوي الصفعة الأول عالصفقة اللي بيعمل الصفقة مش اللي بيعبي الدفتر

0: مرحبا مستمعينا الحلوين، انتو مع جمانة عبود في برنامج كان يا مكان على راديو الحارة. وانا مبسوطة كتير اليوم اقدم لكم الحلقة الثانية من البرنامج، واليوم معاي الضيف الكريم العظيم الدكتور شريف كنعاني. Hello and welcome beautiful listeners to the second episode of كان يا مكان on radio الحارة. I am super delighted to present to you today's episode because I had the fortunate opportunity to interview Dr. Sharif Kanani. If you remember from last week, I spoke highly of his publication, his and Ibrahim Muhawi's publication entitled Speak Bird, Speak Again. Now, the first time that I had the fortune to meet Dr. Sharif Kanani was thanks to my collaborator, Issa Frej. And I think that was back in 2014, which was quite a long time ago, in the early days of my research around the Palestinian Arab folktales. For today's episode, we're going to be hearing excerpts of the interview that I had the privilege to share with you today. And this interview is going to be in Arabic, so for my English listeners, please do watch out for the transcribed text on the Facebook page, and please do hang on to the end of the episode where I'm going to be sharing a story with you as well in English. Okay, فخلينا نكتشف إيش كان هدف الحكايات الخرافية.
1: بمعنى إنه لما يحكون الناس كانوا يعني بعلاقة إله المعنى كانوا يقولوا بتمعني فلاني بتمعني على فلاني، يعني الضرة تحكي حكاية اللي تمس في ضرتها أو الحما والكني مثلا، لما الكني تحكي حكاية هي الحكاية عالمية ولكن تحكيها لأنه فيها شيء اللي يمس بالحموات، تحكيها عن تسمي على حماتها، لما الحمات تحكي تحكي حكاية اللي تطلع فيها الكني خسراني. يعني يوصلوا رسائل لبعض، بس هذه إني قصص عالميات بس ممكن استعمالها لتوصيل رسائل. كانوا الحكايات هاي الخرافية فيها إلها مستويين، مستوى الأطفال هي فعلا كانت تنحكى، اليوم صاروا يفكروا إنها كانت تنحكى يقروها للأطفال لما بدهن يناموا، هذا مش صحيح، هي كانت تنحكى في قاعدة في بيت مثل ما يقولوا بيت العيلة، يعني وين الزلام يكونوا بالديوان النسوان والأطفال والبنات اللي بعدين بيشوف جوازات والحما والكناين وقربات يكونوا قاعدين ويحكوها. إلها مستويين اللي حكيت عنه، هذا عن علاقات الأفراد المجتمع ببعضهم وما شابه، هذا بفهموه كبار، وفي أشياء طريفة ومضحكة اللي هي للصغار، وفي مهم للصغار هو كيف البطل مثل نص نصيص بيبدأ هو نص نصيص، نص نصيص يعني ربع بنادم، فهو ضعيف وصغير بيقدر يتماهى مع الطفل وبيكبر وبينجح، والطفل بيمشي معاه وبشعر بالانتصار بتماهى مع نص نصيص. ففي كتير من الفائد للأطفال سواء ذكور أو إناث بلاقوا بطل أو بطل يتماهوا معه وبتساعد معنوياتهم وبتشعرهم كأنهم انتصروا على الكبار في العائلة أو انتقموا من الكبار في العائلة. وأيضا في قضية اللي بخلوا يعني في مثل أغنيات صغيرة أحجيات أشياء اللي لها قافية مثلا إيش بدنا نقول جبينة إذا تعرف بتقول بيجوا البنات صاحباتها بقولوا يم جبيني بحياة جبيني خلي جبيني تيجي معنا تلقي الدوم. هاي بحكوها الأطفال كثير بيصيروا يكرروها. ففي للمستويين. أوكي
2: حلو كثير.
0: وبصراحة إذا اليوم بنقرأ القصص اللي انحكت لنا وإحنا صغار إيش ممكن نكتشف فيها وإيش ممكن نتعلم منها وإيش ممكن نأخذ منها هاي الحكاية اللي ما أخذنا لما كنا صغار؟ يعني يمكن نكتشف إنه هاي الحكايات ما كانتش بس إلها دور إنه تحكي لنا اتجوزوا يا صبايا لما تكبروا بس عندكم هدف واحد بالحياة، بالعكس كان في نوع من حماية المجتمع الحنين اللي بده يحافظ ويحمي كل أفراد العيلة وكل أفراد المجتمع. وكمان كان في إلها دور في إنها تعطي معنوية، تعطي قوة للصغار، زي ما اكتشفت اليوم مع محادثتي مع دكتور شريف كنعاني لما حكالي إنه هذه القصص للصغار كتير كانت تعطيهن معنوية وتعطيهن هاي البوش إنه يشوفوا بطل بالقصة ويحسوا إنه هن كمان بيقدروا يحلموا يكونوا أكتر من الربع الإنسان أو نص الإنسان. إنه إذا إحنا ضعاف اليوم كصغار مش معنى إنه راح نستمر في هذا الضعف، بالعكس إحنا بنقدر نصير أبطال حياتنا. تخيلوا إنه هذا كله كان موجود في هاي الحكايات. فخلينا نكمل مع الدكتور شريف كنعاني. آخر سؤال أنا سألته هو كان بالنسبة لإيش أكتر حكاية خرافية مفضلة عنده؟ خلينا نسمع شو جوابني.
1: أنا طبعاً يعني كل حكاية إلها نكهتها وإلها طعمتها وبحب كلهن بشكل عام، بس في بعض الحكايات يعني في حكاية قصيرة صغيرة حكاية العصفورة الصغيرة هذه أنا بحبها بشكل خاص.
0: شكرا للدكتور شريف كنعاني كان معنا اليوم، وكتير بحب إنه أسمعكم أو أحكي لكم القصة المفضلة حكاية العصفورة الصغيرة. So thank you so much to Dr. Sharif Kanani for being with us today and for his time and his invaluable knowledge. Now, his favorite story, turns out, is a very short tale about a little bird. But before I tell you the story of the little bird, I promised that I would tell you the continuation from last week, whatever happened to Ghazali and Al-Qadir. Well, you know, we did find out that they married and that it was a beautiful wedding. And I know about it because I was there. And while I was feasting and dancing on the dance floor at Ghazali and Al-Qadir's wedding, I noticed a little bird who was also dancing alongside me. And this little bird was wearing, I think perhaps there were four dresses on top of each other. I was, of course, as you can imagine, so curious. I had to know why was the little bird wearing about four dresses on top of each other. Imagine if it was, in fact, quite fashionable to be able to wear more than one outfit on top of the other. So I saw this little bird dancing, and she had these four dresses on top of each other, and I slowly made my way closer to her, and while we were dancing, I asked her, "Tell me, little bird, why are you wearing four dresses?" She first asked me to guess, and my first guess was that maybe she had a day of indecision and she didn't know how to decide or what to decide what to wear, which obviously was a wrong guess. And she gave me a second chance, and then I guessed that perhaps she was cold and needed to be warmer, and that's why she wore more than one layer. But I was wrong again. And in the third guess, I guessed that she was wearing the four dresses on top of each other because she wanted to show off all of her wealth, all the wealth in the world that she is carrying on her back. And perhaps with this wealth, it's also a burden, all the burdens that she's carrying in her heart. But I was wrong again. And so she told me that the story was that once upon a time, there she was, a little bird. And she dug in the earth and she dug. And she dyed her hands with henna. And she dug in the earth and she dug. And she dyed her feet too with henna. She looked up at the Lord Almighty, and he beautified her eyes with kohol. She went on digging and digging and found a bolt of silk. "What am I going to do with this?" she said. "By the great Lord, I'm going to have it made into a dress." So she went to the seamstress. "Take this," she said, "and make dresses out of it. One for me and the other for you." Now coming back later, she said, "Let me see which is better, my dress or yours?" She then took them to have a look, put them in her beak, and phew, away she flew. She hid them in a tree and came back the next day. And the next day, the little bird dug and dug in the same place, and she found two scarves. "Oh, how beautiful they are," she cried out. "By the great Lord Almighty, I must take them to the girl who can crochet a fringe on them." You know, it was really fashionable to have these fringes on the crochet's ends. So she went to this little girl and she said, "Do one for me and the other for you." And in a while she came back. "Let me see which is prettier," she said, "yours or mine?" Putting the scarves on her beak, she tricked the girl, and away she flew. "So then, my darling," she said to me, "I went back and I dug once again and found some cotton. Oh, how beautiful it is," I cried out. Going to the mattress maker, I said to him, "Would you make me a mattress from this cotton, uncle? And please make another one as payment for yourself." He took the cotton and he made a mattress for himself and another for me. "Let me see if you've made my mattress exactly like yours," the little bird said when she came back. "Maybe you made yours bigger than mine." "Take them and see," replied the man. So the little bird took them. She put them in her beak and frrr, away she flew.

0: The start of everything, everything, everything, everything, everything,
1: everything. Al-Hara.
2: الآن فقط أستطيع أن أقول سجل أنا عربي. سجل أنا عربي ورقم بطاقتي 50,000 وأطفالي 8 و9 سيأتي بعد صيف، فهل تغضب؟ سجل أنا عربي وأعمل مع رفاق الكدح في محجر وأطفالي 8 أسل لهم رغيف الخبز والأثواب والدفتر من الصخر، ولا أتوسل الصدقات من بابك، ولا أصغر أمام بلاط أعتابك، فهل تغضب؟ سجل أنا عربي. أنا اسم بلا لقب، صبور في بلاد كل ما فيها يعيش بفورة الغضب. جذوري قبل ميلاد الزمان رست وقبل تفتح الحقب. أبي من أسرة المحراث لا من سادة النجب، وجدي كان فلاحا بلا حسب ولا نسب، يعلمني شموخ النفس قبل قراءة الكتب. أنا عربي. سجل أنا عربي، ولون الشعر فحمي، ولون العين بني، وميزاتي على رأسي عقال فوق كوفية، وكفي صلبة كالصخر تخمش من يلامسها، وعنواني أنا من قرية عزلاء أمنسية، شوارعها بلا أسماء وكل رجالها في الحقل والمحجر، فهل تغضب؟ سجل أنا عربي. سلبت كروم أجدادي وأرضا كنت أفلحها أنا وجميع أولادي، ولم تترك لنا سوى هذه الصخور، فهل ستأخذها حكومتكم كما قيل؟ إذن سجل برأس الصفحة الأولى، أنا لا أكره الناس ولا أسطو على أحد، ولكني إذا ما جعت أكل لحم مغتصبي. حذاري حذاري من جوعي ومن غضبي، أنا عربي.

نزلوا على المر خرا الفض في خوف في حب في فيروس كح في ضم في في في في في في على الحلو على المر على الحارة الفض في خوف حب في فيروس كح. أنا أصلا كل إشي ببلش بس ينتهي راح أشرب لا أنعمي وأفرح لا أنشوي على النار هادي بشار فاني مش غدار دافي ريح بالي خلي الباقي وين مش لاقي عذار شو جاب لجاب وين راح لتاه ألف سؤال وفي الجواب في الجواب يخلعني عالباب أنا أصلا جاف وجاد فيش عتاب في شباب في رياح في هواء يشيل فيل عن طريق هروب مريخ شو في جواب فيش عتاب شو جاب لجاب وين راح لتاه ألف سؤال وفي الجواب يخلعني عالبال أنا أصلا جاف وجاب فيش عتاب في شباب في رياح في هواء يشيل فيل عن طريق هروب مريخ وين أروح وين أسيح فيش مثال ولا شبيه في مجال أعيد تنسيق رفوف السين في مجال أعيد تنسيق رفوف السين آسف مسحة إيل آسف مسحة إيل أنا آسف مسحة إيل آسف مسحة إيل شت آسف مسحة آسف مسحة إيل للغندور للدلال للي شهر للي شاب للثباب في شيطان في ملاك في حياة في ممات لسه شاب لسه شاهد عالحلال أرض سماء اختلاف ارتفاع الهواء عالي ملاك راح أستأذن أروح نظارة بغوص لتحت بشوف عالجوه والعظام لما دوب بالعلاج اوهموك منحوس كل اسلوب سخيف عالسريع بصيب مش عالبطيء بطيء ارفع ايدك فريز حقق مستحيل من ولا اشي جد من ولا اشي هاد كله من ولا اشي شكله غفي شكله نسي ذكره فهمه قبل من قوم اجيب الباقي.

شايف ولا ولا ولا لا الغندور لا الدلاش دللي شاف لا اختبر في شيطان في حياة في ممات لسه شاف لسه شاهد عن حرب أرض سماء اختلاف ارتفاع عني ملاك راح استأذن أروح راح استأذن أروح راح استأذن

0: عم تسمعوا راديو الحارة،
1: عم تسمعوا الراديو،
2: عم تسمعوا راديو الحارة،
3: عم تسمعوا راديو الحارة،
4: عم تسمعوا راديو الحارة، عم تسمعوا راديو الحارة.

0: عم تسمعوا راديو الحارة،
1: عم تسمعوا الراديو،
2: عم تسمعوا راديو الحارة،
3: تسمعوا راديو الحارة،
4: تسمعوا راديو الحارة، تسمعوا راديو الحارة.

ذهنك عصر عدي اللي في النص جينا في نفس العصر قلبك زي الخص تفضل تطلع مصر تطلع بره القصر السما بتمطر شر بيوت الخير تتدمر جرح بتيجي بتعور يلا خش بندور احتباس في الحرارة والمدينة غدارة الغابات متعاصة جوه قبرك تترازق رازق جوه قبرك تترازق رازق جوه

0: عم تسمعوا راديو الحارة؟
1: عم تسمعوا الراديو؟
2: عم تسمعوا راديو الحارة؟
3: تسمعوا راديو الحارة؟
4: تسمعوا راديو الحارة؟ تسمعوا راديو الحارة؟

0: عم تسمعوا راديو الحارة؟
1: عم تسمعوا
2: الراديو؟
3: عم تسمعوا راديو الحارة؟
4: تسمعوا راديو الحارة؟
5: تسمعوا راديو الحارة؟ تسمعوا راديو الحارة؟

0: بقلش زيك كيوت بحب اقعد ارازيكو انتو واللي جنبيكو ده مش كره فيكو ده تعليم ليكو وارد بيتمر فيكو بنساعد بعض خلصت تراكي وقاعد بسمع
1: رعد
2: اذا كان كده مفيش مشكلة لو رعد يبقى خلاص مش عايزين بيت خلاص